0: تدقيق.
1: ليش خلوا شي؟
2: اي كي اوتو سنتر، لا تدور ولا تحتار، في مركز واحد لجميع احتياجاتك من صيانة ميكانيكية، سماش ريبيرز وديتيلينج، تبديل كمان اطارات مع غسيل سيارتك. للحجز والمواعيد الاتصال بالسيد علي الخفاجي على الرقم 04101-03776 وعلى العنوان 525 Chapel Road Bankstown. AK Auto Center تبخل برعاية البرامج العربية.

0: صافي، صار لي كم يوم ما بعرف شو عم بصير. بيجي الليل وعم شوف كوابيس وأحلام مزعجة، وكل شي عم بيتسكر بوجي. يا ترى شو الحل؟
1: الحل هو عند دكتور علاء العوادي، صدقيني رح يحل كل هاي المشاكل.
0: يا رايت تعطيني الرقم.
1: ورقم تليفونه 0400049000. عيادة الدكتور علاء العوادي تفخر برعاية البرامج العربية.

صباح مع راديو 2000 FM، أحلى برامج صباحية ومنوعات ولقاءات وتواصل مع المستمعين، ولإعلاناتكم عبر أثير الإذاعة العربية 2000 FM، ما عليكم سوى الاتصال على الرقم 0400449000 مع الإذاعة العربية. صباحكم أحلى.

0: العشرين.
1: مساءكم خير ومرحبا احبتي المستمعين عبر اثير توتر بلو على الموجة 98.5 اف ام مننا على العوادي اجمل تحيه.
2: مساء الخير اعزائنا المستمعين، خليكم معنا ومع فقراتنا لهذا اليوم وان شاء الله تنال اعجابكم.

0: ورجعنا معكم حبة المستمعين. طبعا مثل ما وعدناكم نحن بانتظار الفنان العربي الكبير ولي التوفيق في الطريق جاي على استوديوهات الإذاعة العربي 2000 FM، وإن شاء الله نتمنى تكون لقاء مثمر وجميل. وأيضا اللي حاب يتداخل معنا 0400449000 0400449000. والآن خلينا ندردش على وصول بين ما يوصل الفنان وليد التوفيق. طبعا كانت مبارح مناسبة جميلة وعشاء جميل على شرف الفنان وليد التوفيق، وكان إن شرف الإذاعة العربية أن تغطي وصوله في مطار سيدني، وهذا حصريا للإذاعة. وأيضا مبارح أيضا كان مناسبة جميلة، وطبعا الرجل لمسنا فيه يعني قمة التواضع والطيبة والكذا. نعم،
1: وطبعا كانت البارحة أمسية حيل حلوة بوصول الفنان وليد توفيق، وفعلا كانت ليلة نقدر نقول من كل الليالي.
0: جميل.
1: ونشكر حدارة الست حدارة على هذا الاستقبال، وأيضا كل الأعضاء الموجودين معاها. وكانت الأمسية فعلا وسط الحب والرقة والإعجاب.
0: طبعاً نشكرها أكيد، هي يعني قامت بهالموضوع وكان جهد جميل وكبير وضيافة عالية، والأكل كان قمة الروعة. ونشكر أيضاً طوني بو ملحم صاحب قاعة سيتي فيو، ونتمنى لهم التوفيق دائماً أحبة المستمعين.
1: أكيد. وكان اللقاء يضم كثير من الكلام والإعجاب، وطبعا شاركوا بيك الجالية العربية وبالذات الجالية اللبنانية، هي كانت الأكثر، والعربية من مصريين إلى عراقيين إلى باقي الجاليات، وكلهم معجبين بالفنان وليد توفيق، وأنا واحدة من المعجبات بصوته وتفكيره العميق، وطبعا ثبوته بهذه الوسط الفني، وطبعا أخذ مساحة كبيرة. وأعتقد كل بيت من البيوت دائما يخلون أغاني وليد توفيق، وبالذات هابي بيرثدي، والكل يستخدم هذا المصطلح حتى يحس بالفرحة، وطبعا يؤدي الواجب بالمناسبات دائما بوسط هذا الفني العظيم.

0: ما جزيرة خرط الإيرانية تطلع قالت إيران إنها تشنت هجوما بصواريخ والمسيرات استهدفت قوات أمريكية في قاعدتين بالأردن. وجاء في بيان للحرس الثوري الإيراني أن الهجوم جاء ردا على قصف أمريكي لجزيرة لارك خلف وفقا له عددا من القتلى. شيرين ناصر وتفاصيل.
1: الحرس الثوري قال أن مقاتلي قوات الجو فضاء نفذوا عملية مركبة بالصواريخ والطائرات المسيرة استهدفت البنى التحتية الفنية ومرافق الصيانة ومواقع تمركز مقاتلات أمريكية في قاعدتي الملك حسين والأزرق الجويتين الأمريكيتين في الأردن، حيث أعلن الجيش اعتراض 8 صواريخ اخترقت المجال الجوي للمملكة. هذا الهجوم الأول على إيران منذ أواخر شهر تموز الماضي جاء وفق الحرس الثوري بعد أن استهدفت ضربات أمريكية جزيرة لارك وأدت إلى مقتل وإصابة عدد من العسكريين والمدنيين، بينما أوضح الجيش الأمريكي أن قواته اتخذت إجراءات محدودة ودقيقة ضد قوات زرع الألغام التابعة للحرس الثوري الإيراني التي تشكل تهديدا وشيكا في مضيق هرمز. أما الحرس الثوري الإيراني الذي حذر أيضا من أن أي هجمات جديدة على إيران ستقابل بردود أكثر قوة وسحقا، فأضاف أن ما وصفه بالعدوان لن يكون سبيلا للخروج من مأزق واشنطن في مساعيها لإضعاف سيطرة الجمهورية الإسلامية على مضيق هرمز.
0: إلى ذلك قال الرئيس الأمريكي في مقابلة مع فوكس نيوز إن بلاده لن تسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي، محذرا من أن حصول طهران عليه كان سيهدد وجود إسرائيل ومستقبل الشرق الأوسط. من جهته قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن النظام الإيراني أصبح أضعف بكثير مما كان عليه، متهما طهران بالسعي إلى استئناف برنامجها النووي وإنتاج قنابل ذرية. ندد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأعمال العنف التي ارتكبها مستوطنون في الضفة الغربية المحتلة، واستنكر نتنياهو في خطوة نادرة من نوعها ما وصفه بأعمال عنف إجرامية ارتكبت في قريتين فلسطينيتين يوم السبت الماضي، كما حذر الجيش الإسرائيلي من إمكان أن يتأطر فلسطينيون مسلحون قريبا في الضفة الغربية بسبب الوضع الراهن هناك. من القدس زياد حلبي.
2: توتر بين رئيس الوزراء الإسرائيلي ورئيس الأركان هذه المرة ليس بشأن غزة أو لبنان، بل على خلفية التصعيد في الضفة الغربية. وجاء التوتر بعد أن حذر زمير نتنياهو من أن سلوك السياسيين قد يشعل الوضع ميدانيا في ظل تصاعد اعتداءات المستوطنين، في تلميح عريض إلى عدم مواجهة المستوطنين لاعتبارات انتخابية. ضباط إسرائيليون يصفون الضفة بأنها على حافة الانفجار مع تسجيل 3 إلى 4 حوادث احتكاك يوميا بمستويات غير مسبوقة، ويتحدثون عن مستوطنين يتوجهون عمدا إلى عمق المناطق الفلسطينية في ألف وباء لتنفيذ هجمات. وفي مؤشر إلى حجم القلق يدرس الجيش نقل فرقة عسكرية واحدة على الأقل من غزة أو لبنان إلى الضفة، فمع استمرار الغارات والاغتيالات في غزة وجنوبي لبنان والقيود الأمريكية على هاتين الجبهتين وعلى جبهة إيران، تبدو الضفة الجبهة المرشحة للاشتعال عشية الانتخابات، وهكذا تختلط الاعتبارات الانتخابية.

0: وحيفا إنه فخور
1: بعد أن أكدت إحدى السجينات أن ظروف اعتقالي مضيفة هذا هو اليوم الثالث الذي لم نستحم فيه، لم نبدل ملابسنا الداخلية، الأمراض كثيرة ولا نحصل على العلاج أصلاً. ويأتي هذا شريط ضمن سلسلة من شرائط الفيديو التي دأب الوزير اليميني المتطرف على التباهي فيها بتعامله بقسوة مع نشطاء سلام ومعتقلين فلسطينيين في السجون الإسرائيلية، حيث يقبع أكثر من 9500 معتقل فلسطيني بينهم نحو 90 أسيرا.
0: في قطاع غزة أفادت السلطات الصحية بأن ضربات إسرائيلية أسفرت عن مقتل 4 أشخاص السبت الماضي. ودائما في القطاع لا يزال المشهد الإنساني يعاني من أزمات في الغذاء وقطاع الصحة، خاصة لدى النازحين والمرضى والجرحى. تفاصيل أكثر معك وسام أبو زيد من غزة.
2: مع استمرار ضبابية المشهد السياسي وغياب أفق لحلول سياسية قريبة، لا تزال الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة تزداد صعوبة وطالت أكثر من 2 مليون فلسطيني، وهو ما حذر منه ممثل مجلس السلام نيكولاي ملادينوف الذي دعا إلى التركيز على المأساة في غزة. دعوات تعكس حال آلاف النازحين الذين يعيشون في الخيام ويفتقدون لأدنى المقومات الأساسية في ظل افتقادهم لمصادر المياه. وفقا للتقارير المحلية، فإن نقص الغذاء وقلة الإمدادات تترك آثارها على أجساد الأطفال والنساء في وقت تتعالى فيه أصوات المرضى والجرحى بضرورة فتح معبر رفح البري لتلقي العلاج خارج غزة. أوضاع تأتي في ظل استمرار النشاط العسكري الإسرائيلي وتسجيل المزيد من الضحايا والمصابين، رغم حالة الهدوء المشوبة بالحظر الشديد التي شهدها القطاع الساعات الأخيرة. وسام أبو زيد، غزة، مونتي كارلو دولية.
0: أعلنت السلطات السورية مقتل فراس عبد الكريم حمود الضابط السابق في الجيش خلال حكم الرئيس بشار الأسد، بعدما أطلق النار على قوات الأمن أثناء محاولتها توقيفه في طرطوس بغرب البلاد. وفي لبنان تتواصل الضربات الإسرائيلية وتحركات العسكرية في عدد من قرى الجنوب في وقت لا يزال مسار المفاوضات بين لبنان وإسرائيل متعثرا، إذ كان من المقرر عقد جولة مفاوضات 8 مطلع شهر أيلول، إلا أن لبنان لم يتبلغ حتى اليوم بموعد نهائي لعقدها، فيما يتوقع أن تؤثر التطورات الميدانية على مسار هذه المفاوضات من جنوب لبنان. تينا سمعان.
3: لا تزال المنصور هدفا يوميا للجيش الإسرائيلي بمختلف أنواع الاستهدافات، من الغارات إلى القصف المدفعي

0: والآن مع توقعات الأبراج لهذا اليوم، ونبدأ في برج الحمل. يوم مناسب لاتخاذ خطوة جريئة، لكن تجنب التسرع في القرارات.
1: سألت عيون الناس، سألت نجوم الليل.
0: وبرج الثور الترابي، الاستقرار لصالحك اليوم، وقد تسمع خبرا يطمئنك في العمل أو المال.
1: سألت نجوم الليل والأوتر والكاس وغنيت.
0: والجوزاء تواصل ممتاز مع الآخرين وفرصة لتوضيح سوء تفاهم قديم.
1: جيتك حاضن ياسي جراح العاشقين.
0: أما السرطان الماء، يركز على نفسك وراحتك، ولا تحمل نفسك مسؤوليات ليست لك.
1: اسأل النجوم يا سيدي يا سيدي العرافين.
0: الأسد الناري، حضورك قوي اليوم، وقد تحصل على تقدير أو اهتمام كنت تنتظره. والعذراء، التنظيم مفتاح نجاحك، رتب أولوياتك ولا تشتت طاقتك. أما الميزان الهوائي، فرصة عاطفية أو اجتماعية جميلة، لكن كن واضحا في مشاعرك.
1: أنا عاشقة وملهوفة وغدرني الزمان، اقرأ الكف وشوف وشوف بختي في الفنجان.
0: والعقرب المائي، حدسك قوي

والقوس تغيير بسيط في الروتين قد يفتح أمامك فرصة جديدة. الجديد تقدم تدريجي في أمر مهني أو مالي، والصبر سيعطي نتيجة.

0: شمتي.
1: أما الدلو يوم مليء بالأفكار لا تتردد في طرح فكرة مختلفة أو غير تقليدية. وأخيرا برج الحوت المائي، الجانب العاطفي بارز اليوم وقد تحتاج إلى بعض الهدوء لإعادة ترتيب مشاعرك. أحبتي المستمعين، هذه توقعات الأبراج، ونقول دائما الله أعلم.

0: كاي أوتو سنتر للدور ولا تحتار، في مركز واحد لجميع احتياجاتك من صيانة ميكانيكية سماش ريبيرز وديتايلينج، تبديل كمان إطارات مع غسيل سيارتك. للحجز والمواعيد الاتصال بالسيد علي الخفاجي على الرقم 04101-03776 وعلى العنوان 525 Chapel Road, Bankstown. AK Auto Center تبخل برعاية البرامج العربية.
1: الإذاعة العربية في استراليا 2000 FM.

0: لي كم يوم ما بعرف شو عم بصير. بيجي الليل وعم شوف كوابيس وأحلام مزعجة، وكل شي عم بيتذكر بوجي. يا ترى شو الحل؟
1: الحل هو عند دكتور علاء العوادي، صدقيني رح يحل كل هاي المشاكل.
0: يا ريت تعطيني الرقم.
1: ورقم تليفونه 0400049000. عيادة الدكتور علاء العوادي تفخر برعاية البرامج العربية.

جاينت انترتينمنت تقدم النجم العربي الكبير وليد توفيق 50 عاما من الفن الاصيل. ليطل علينا النجم العربي وليد توفيق في حفلة مميزة في سيدني يوم السبت 12

نشط تذكرتك الآن لقضاء ليلة لا تنسى من موسيقى وعشاء فاخر والطرب الأصيل. للحجز والاستفسار الاتصال على رقم 0411605625. جاينت انترتينمنت تدخل برعاية الإذاعة العربية 2000 FM وسواقي جروب.

نهدي هذه الأغنية لكل أحبتنا اللي على السمع. طبعا سار مجد ستيفان شاعرنا الجميل، حيدر العامري، وأم سعيد، ومارتن المندائي، وأخ صديقنا رجب أبو المجد.

طبعا أغنية تياتر نهديها لكل الأحبة على المستمعين، وخصوصا طلب السيدة زينة أبو مجاهد وكل الأحبة.

0: أي كي أوتو سنتر لا تدور ولا تحتار، في مركز واحد لجميع احتياجاتك من صيانة ميكانيكية سماش ريبيرز وديتايلينج، تبديل كمان إطارات مع غسيل سيارتك. للحجز والمواعيد الاتصال بالسيد علي الخفاجي على الرقم 04101 03776 وعلى العنوان 525 شابل رود بانكستان. اي كي اوتو سنتر تبقى برعاية البرامج العربية.
1: تعرفي صلي كم يوم ما بعرف شو عم بصير، بيجي الليل وعم شوف كوابيس وأحلام مزعجة وكل شي عم بيتذكر بوجي، يا ترى شو الحل؟
2: الحل هو عند دكتور علاء العوادي، صدقيني رح يحل كل هاي المشاكل.
1: يا ريت تعطيني الرقم.
2: ورقم تليفونه 04-004-9000. عيادة الدكتور علاء العوادي تفخر برعاية البرامج العربية.
3: صباح مع راديو 2000 FM، أحلى برامج صباحية ومنوعات ولقاءات وتواصل مع المستمعين، ولإعلاناتكم عبر أثير الإذاعة العربية 2000 FM ما عليكم سوى الاتصال على الرقم 04-004-9000 مع الإذاعة العربية. صباحكم أحلى.

0: احبتي المستمعين في نهايه برامجنا عبر الاف ام لهذا اليوم، واللي حاب يواصل احنا بانتظار المطلب وليد توفيق ربما عبر الفيسبوك. تحياتي انا على العوالي،
1: تحيه كبيره مع السلامه.

0: 98.5 2000 FM.
1: يصعب اكتشاف التنمر أكثر مما تظنون، وقد يتعرض له الشباب في أي مكان، خاصة الشباب الذين يستخدمون الإنترنت. اطلعوا على المزيد حول كيفية اكتشافه والمساعدة في وضع حد له. تفضلوا بزيارة letsstopbullying.gov.au. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
2: 2000 station sponsor.

0: 98.5 2000 FM.
1: ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب. التعداد السكاني إلزامي لكل منزل. ما زال أمامك وقت لتعبئة استمارة التعداد السكاني. تفضل بزيارة census.abs.gov.au/Arabic أو اتصل بالرقم 1800-181-227. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا.
2: 2000 station sponsor.

0: 98.5
1: 2000 FM.
2: يصعب اكتشاف التنمر أكثر مما تظنون، وقد يتعرض له الشباب في أي مكان، خاصة الشباب الذين يستخدمون الإنترنت. اطلعوا على المزيد حول كيفية اكتشافه والمساعدة في وضع حد له. تفضلوا بزيارة letstopbullying.gov.au. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
3: 2000 station sponsor.

0: 98.5 2000 FM.
1: ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب. التعداد السكاني إلزامي لكل منزل. ما زال أمامك وقت لتعبئة استمارة التعداد السكاني. تفضل بزيارة census.abs.gov.au/Arabic أو اتصل بالرقم 1800 181 227. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا.
2: 2000 station sponsor.